زلوت يركزك تشيستو دون بي سون شاي على ديال ما فيليك بلان افلام اميو تايش فيرون كان ماشتا ها ات بيرسيت او سي في مينيموم على يوصل اكو زاش كي بالك مين كي نكي تراجو اليانا